الشباب من هو زبده نو ما حلط يسلي دبويده نبوده مسيك شاد دار كتو نيسو نيسي صداد يسلي دبويده نبوده مسيك شاد كسميخو نيس نمي سمينا من الباب.